رنمح نمنح ولي عني بأني رنح النار رنح نني مركز حن موف ونسميت وامك ودي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى الزوما الى موري سيدي ماركي لدي كوبري لبرو دارزان دان بانكالي سيدي ماركي لسي